مرحبا، هلا عم تسمعونا من راديو سالس كما كنت. معكم جهاد ضاوي من دمشق، بتمنى لكم وقت ممتع.

حلية حلية ما مو سهل والله قمق نادا أما بوالا مو قضايا دوينها مرتدى نوع هيمة لشا سوى قارو مدانية مربا بوان دين مهد نقيناي